0: الباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا أباء وأخواتي أمين.
1: أكس لكم فصل مسات معنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب لكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن شهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا في ما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فأخضع لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكم من هو فوق الكل، أو للولاء فكم مرسلين منه الانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكون حرارتكم كستار للأشرار.

يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت

لأن الرب هو ملك الأرض كلها أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم.

ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو بنعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلص.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ولا دهر دو كلها أمين. فرح هذا قد كمل، لأن موضوع العرس موضوع مفرح ويفرح القلب. صديق العريس بيفرح لما واحد يكون عريس ويقصدك في الفرح بتاعه.

تبقى انت فرحان انه بيخليك تشاركه افراحه وكل حاجة بتعملها له وانت فرحان. ولكن احباء المسيح له المجد حط شرط للفرح، وقال الفرح لازم يكون فرح في ربنا، وخصوصا في موضوع الافراح اللي احنا بنعملها كلنا. في الحقيقة افرحنا والاكاليل بتاعتنا واخدة عناوين المسيح فقط، عنوان. ولكن في الواقع المسيح احنا ركنينه على جنب، يعني تلاقي ايات جميلة جدا، ايات محطوطة على كروت الافراح والخطبات، والناس تقعد تنقي في الاية وتتفنن في وجود ايات جميلة، لكن كل دي للأسف كتابة فقط. ولكن الواقع بيختلف، لأن في عرس قانا الجليل يقول الكتاب المقدس أن أمنا العذراء كانت موجودة هناك قبل السيد المسيح، ويقول لك دعي يسوع أيضا العرس هو وتلاميذه. فالفرح المظبوط أو الإكليل المظبوط ندعو فيه ربنا يسوع المسيح وندعو الست العذراء. هتقولوا لي طب هم احنا بندعيهم، احنا بندعيهم بالكلام، ولكن ما يتم في الافراح يحزن قلب المسيح ويحزن قلب الست العذراء. هو بالاسم موجودين، لكن بالفعل ابونا بيصلي في وادي وكان الاكليل ده بتاعه، بيصلي لنفسه، والعروسه العريس في وادي، والشعب في وادي ثالث. اين افرحنا؟ أين وجود المسيح؟ طب المسيح المجد لما راح مع تلاميذه في عرس قانا الجليل، تفتكروا الموضوعات اللي كان بيتكلم فيها المسيح المجد إيه؟ وتفتكروا الست العذراء كان بتفكر في إيه؟ وبعد كده بعد يجي بعد الإكليل نبوظ كل حاجة ونفرح فرح حسب مشيئتنا البشرية، فرح لا يمجد الله، ويبتدي الجواز بعمل تصرف

امتى افراحنا هتبقى افراح حسب مشيئه الله؟ امتى؟ امتى الافراح بتاعتنا هتمجد الله؟ يقول لك ليله في العمر. طب ليله في العمر دي لازم يكون بدايه حلوه، بدايه مقدسه. انا فاكر عظه لابونا بشوي، وتملي افتكرها العظه دي واقولها بره يعني. يقول لك بعد الاكليل المقدس وروح القدس حل عليهم، يروحوا مش عارف يعملوا ايه يسووا يعني. وكان يقولها ابونا بشوي وبيصرخ يعني، يقولها بصراخ. انا مش عايز انقد فيكم، ولكن انا بمناسبه النهارده موضوع الاصحاح بيتكلم على العرس ويتكلم على الفرح، فرحي هذا كقبل. امتى ربي ربنا يفرح بينا؟ امتى احباء المسيح بفرحان بينا؟ وصيه ربنا وصيه مفرحه. اي وصيه هي مصدر فرح؟ وصيه بس زي وصيه العطاء مصدر فرح. اللي بيعيش العطاء ويتممه من قلبه بفرحان، فرحان جدا. العطاء مفرح. وصيه الصلاه مفرحه. تصلي تبقى نازل من بيتك مصلي قبل ما تيجي الكنيسه، يوم الكل يبقى يوم فرح. قاعده في الانجيل مع ربنا حلوه، ومليش دعوه بالتليفونات تضرب والموبايلات. اقفل التليفونات، اقفل الموبايلات، انا قاعد مع ربنا قاعده مفرحه. تبقى قاعد قايم القعده فرحان. خدمه ترجع منها تبقى فرحان. افتقاد انسان ملوش علاقه بربنا وترجعه للمسيح تبقى فرحان. ده هيقول لك السماء تفرح. طب السماء فرحانه، مش هتفرحك انت اللي بتتعب في الخدمه ورايح تفتقد واحد؟ فسبه فرحانه، هتفرحك بنفس نوع الفرحه. يقول لك انت تعبت، احنا هنفرحك انت كمان. فعمل الله وعمل مفرح. واللي بيشتغل مع ربنا باي صوره من الصور يبقى فرحان. عشان كده احبائي لما بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، مين انا؟ انا الذات البشريه بتاعتي تفضل تنزل تنزل تنزل وتنقص تنقص تنقص لحد ما بقاش عندي ذات. مين يزداد؟ المسيح في حياتي. خدمة تزداد، الحب يزداد، العطاء يزداد. طبعا أنا ما باجي أدي حد أو أنتوا تدوا حاجة تلاقي الذات وقفالك في السكة، وتبتدي تتعبك شوية الذات بتاعتك، وتحللك أمور وتقولك حاجات غريبة جدا الذات. فالذات دي لازم أنت تقعد تتك عليها، تنقص واحدة ورا التانية لحد ما يجي في وقت الذات دي تنتهي، والعطاء يبقى واصل إلى قمته. مفيش حد يعوقك على العطاء، يبقى فرحان. طبعا أمثلة العطاء لا حصر ليها سواء هنا في أي حتة، أمثلة لا حصر ليها. كنت مرة نبهت هناك على موضوع العطاء شوية، كنا يعني محتاجين فلوس، ونبهت على الأطفال ان هم ايه يعني يحوشوا ويجيبوا فلوس. منظر لا انساه في حياتي. كنت مره في الكنيسه بوعظ، وبعدين لقيت اب شايل ابنه صغير، صغير قوي يمكن 3 سنين، شايله. وكنت عامل صندوق خاص للاطفال، تبرعات الاطفال. قلت لهم انا عايز الصندوق ده تملوه. فالعيال فرحانين بقى، لو كل واحد يدخل ايده في جيب بابا وماما وياخد فلوس كلها يحطها في الصندوق. بهزر معهم يعني. فيروحوا لهم بابا ابونا قال لنا كده. ففي بعض الاباء حلوين طبعا فيديلهم حاجات، وفي بعض الاباء بيقول لك احنا دفعنا. المهم انا شفت منظر، لقيت اب شايل ابنه صغير جدا وماسك الحصاله بتاعته، حصاله، وعمال يطلع منها زي الملاليم كده سنتات، وعمال يحط واحد ورا التاني واحد ورا التاني. ولما بنبه على العطاء بيقول فرحان مبسوط، طفل صغير فرحان. ابوه وامه يعلموه من صغره انه يحوش ويدي الكنيسه. وياما يا ولاد صغيرين، عيال صغيرين، اطفال لما نبه يقول يجيبوا لي ظروف، اطفال صغيرين خالص. العطاء مفرح، يفرح. وصيه ربنا، هات لي وصيه الوصايا ربنا مش مفرحه؟ مفيش. كان ابونا في شيء كامل يقول لك ربنا حاطط قوته جوه وصيته، بس انت قرب قرب، بس زي ابو بطرس كده قال له مدي ايدك قرب. الوصيه مفرحه. وينبغي ان ذاتنا، ذواتنا البشريه في كل تصرف وفي كل وصيه الذات بتاعتي بتقف.

اي وصيه من الوصايا الحلوه بتاعت ربنا انت عاوز تنفذها وذاتك واقفه لك بالمرصاد، واحده واحده كده تقعد تضغط عليها عن طريق باعترافك والارشاد الروحي، واحده واحده لحد ما تنزل وتنقص لحد ما تختفي تماما من حياتك. عشان كده احبائي نفسنا والحاجات دي موجوده بره، يعني في بره برضه الناس بتهيص وفي ناس بتعرف ربنا كويس طبعا، ولا الناس هناك ما هم ناس من هنا، هم جم منين؟ هو شعب هنا كله. في ناس تقدس الاكليل جدا وتحترم الاكليل جدا وما تعملش حاجه بعد الاكليل ابدا من اللي بتعمل، في ناس بتعمل طبعا وفي ناس برضه ما بتعملش وبرضه تحط التسابيح وتحط التراتيل وتعيش في مخافة الله، وفي أديرة هناك وناس بتقعد برضو تدخل خلوات في أديرة هناك، في كده وفي كده. لكن احنا نفسنا ان لما نيجي ندعو السيد المسيح الإكليل والأمنا العذراء الإكليل ندعوهم ومتأكدين هم هيجوا فرحانين ويقعدوا في الإكليل. انا احكي لكم قصة حصلت معايا هنا من حوالي يمكن 20 سنة، واصحاب القصة دي مش موجودين دلوقتي، مش هنا يعني. في واحدة كانت هتخطب قالت يا ابونا في البيت ناويين يعني يجيبوا الفرقة وهيصة وطبل وزمر وبتاع، واحنا مش عايزين كده، انا وخطيبي مش عايزين كده. ها سمحت يا ابونا تيجي بعد ما تعمل خطوبة تقعد ما تمشيش. قلت له ماشي، بس الناس هتاكلني. قال لي بلاش، احنا عايزين كده ما تمشيش. وشغلوا ترانيم فعلا وتسابيح وحاجات من دي، والفرقة قاعدة جنبي الطبل وبعت الراجل ماسك الطبله ومش عارف ماسك ايه، قاعدين على جنب مستنيين نمشي. انا مش بمشي قاعد، وانا عايز مين يفركوا، هم بقى عايزين يشتغلوا، وفي بعض الناس ما عايزين برضه بيفركوا عايزين يشوفوا اللي وراهم. يعني ابونا ده مش هيمشي ولا ايه حكايته؟ مش صلى الخطوبه ما يمشي بقى، انا قاعد لان الجماعه موصيني قاعد على قلبهم. في الاخر زهقوا راحوا هم كله مشي، هم مشيوا صلينا ومشينا. فعايز اقول ايه، في بعض الناس الحلوه وغالبيه الناس حلوه يعني، ولادنا بيبقى نفسهم يقدسوا هذا اليوم، نفسهم كده يفرحوا ربنا ويفرحوا مع ربنا، لكن بيلاقوا بعض الضغوط من الاهل. لو الناس تقول علينا ايه، الناس اللي خربه بيوتنا دي، كلمه الناس دي اللي وضعنا في داهيه كلنا، الناس تقول علينا لازم نعمل زي فلانة الحفلة ولانا عملت كده، وقربتك وبنت خالك وبنت عمتك والكلام ده كله بيجيبش الوادي، ولكن كله ده بيزعل ربنا. يا ريت احبائي لما هو بيتكلم ان نفرح في ربنا وايضا ننفذ وصية ربنا، نطيع الاب والام في الرب، يعني نفرح في الرب وطاعة الوصية في الرب. طبعا انتوا عارفين ان في الخارج في حاجات متعبة كتير جدا، في اماكن القمار جامده خالص، يعني في حته مشهوره اسمها اتلانتيك سيتي جنبي حوالي 2 ساعة بالعربيه. ففي بعض الاهالي بيروحوا على سبيل الفسحه، وبيقولوا مكان يعني مكان خطير جدا من ناحيه الامكانيات بتاعته. فالاهالي بياخدوا ولادهم يقولوا ليله يروحوا ليله هناك، بيبتدوا كفسحه وبعدين يبتدوا يلعبوا قمار وخلافه يعني. ففي بعض الأولاد لما بيكبروا بيعترضوا على أبائهم وأمهاتهم، بيعترضوا في شدة فعلا، ويجي الأب يشتكي يقول له لا ابنك مش غلطان، لأنك أنت ربيته عشان يعيش حسب وصية ربنا مش حسب وصيتك أنت. هو بيرفض الخطية وبيرفض يروح بيت القمار. أنت ترضى ابنك يكبر يطلع زيك؟ قال لي لا. يقول لي طب ازاي أنت تجبره على كده؟ أولاد كتير حلوين يعني، انا ما رحت هناك كنت فاكر المجتمع كله فاسد، الكلام ده كله طبعا افكار كلها اتغيرت خالص، لان انا ما كنت هنا ما كان حد يجي عريس من امريكا قال له ابعدوا عن امريكا دي، اوعوا دول متجوزين وبتاع، احنا واخدين الفكره دي كلنا، وانا كنت واخد الفكره دي. لكن طبعا لما رحنا شفنا حاجات هنا طبعا في كده وفي كده، مش لكن عامه وصيه ربنا اسمع بكلام بابا وماما خلال وصية ربنا، لكن لما تيجي حاجة معارضة لوصية ربنا زي القديسة دميانة لما لقيت باباها بيعمل ايه، ابتدى يسيب الايمان ويبخر اصنام، عملت ايه؟ قلت انت لابويا اللي عرفك، مش كده؟ عشان كده احبائي وصية ربنا وصية حلوة تفرح القلب. وابو القديسة دميانة لما رجع الايمان فرحان، وصية ربنا جابته، والابن الضال لما رجع ابوه فرح بيه.

0: ايه
1: فرح في ربنا. اي انسان ضال لما بيرجع ربنا بيفرح، فرح ربنا والسماء بتفرح.
0: عشان كده احبائي نفسنا ان احنا نحط كلام في قلبنا، نحط كلام جوه قلبنا حيث يوجد المسيح. وساعات بعض الناس بالمناسبة دي يعني، ساعات بعض الناس يقول لك انا شايل في قلبي. الله، والقلب ده فيه مين؟ مش القلب ده فيه المسيح؟ تحط زبالة جنب المسيح ازاي؟ ازاي تحط زبالة مع المسيح؟ قلبك ده بتاع ربنا، بتاع يسوع. تقول اشيل في قلبي، تشيل في قلبك ايه؟ خطية، والمسيح تحط جنبه خطية. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ مينفعش. ممكن تكون انت متأثر شوية يعني، واخد على خاطرك، لكن ما تقولش اشيل في قلبي. القلب ده محدش قرب منه، لأن القلب ده مصدر فرح بوجود المسيح فيه دائما. لإلهنا المجد في دائم، كنيسة الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم،

واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب آبائنا وإخواتنا.

0: أعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية، وأما

هذا، فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ويشهد لنا الروح القدس أيضا، لأنه بعدما قال سابقا: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطيئة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة؟ فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام: أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. الأصحاح الحادي عشر: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء.

بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت، إذ حسبت الذي وعد صادق، لذلك ولد أيضا من واحد، وذلك من ممات، مثل نجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماوي، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له انه بإسحاق يدعى لك نسل، اذ حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات ايضا، الذين منهم اخذه ايضا في مثال. بالايمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة امور عتيدة. بالايمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأياه الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالإيمان ترك

مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريح بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام. وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزؤ وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في برارية وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. الأصحاح 12. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا
فيعطي الذين

يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج، بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسى الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به. وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوي، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء، الذي صوته زعزع الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوع، لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكل. الأصحاح الثالث عشر: لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
يسوع

0: المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيد. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنينة، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح، الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه، سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم. آمين. إلى العبرانيين، كتبت من إيطاليا على يد تيموثاوس.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وبقلم القس أنطونيوس جرجس حن كاهن كنيسة السيدة العذراء المغيثة بحارة الروم. ماريا فون تقدم قصة حياة القديسة الناسكة مارينا الباتول الراهبة جميل برسوس.

0: فاتت سنة على وفاة مراتك يا أخ إبراهيم المرحومة أم مريم. لازم تفكر بقى تتجوز تاني.
1: تاني أتجوز تاني بعد أم مريم؟ بدورة أم مريم هي مراتي الأولى والأخيرة.
0: شوف يا عم إبراهيم، أنت من كبار العيان هنا في بلدنا القلمون، كلمتك مسموعة، عندك إيمان وتقوى، ربيت مريم في أحضان الكنيسة، يعني هتلاقي عائلات كويسة.
1: أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي هي مريم بنتي الوحيدة ووصية أمها ليا.
0: مريم زي بنتي برضه. فاكر لما كانت بتشيل معانا العطايا والبركة وانت بتتفقد بيوت الفقراء والمحتاجين وتوزع عليهم البركة من خيرات المزارع بتاعتك في موسم الحصاد؟
1: كفاية انها تربت وعاشت في أحضان الكنيسة وتعلمت القراءة والكتابة والمزامير والتسابيح وقراءة الكتاب المقدس ومداومة على وسائط النعمة من التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة.
0: انت كمان يا عم إبراهيم راجل مؤمن محب لليتامى والأرامل والمساكين اللي داخلين خارجين في بيتك ياخدوا البركة من خيرات الله اللي أنعم عليك بيها. لكن هتفضل كده وحداني؟
1: أنا مش لوحدي، أنا معايا المسيح، ومريم بنتي هي الوحيدة اللي شغلة فكري دلوقتي.
0: وعشان كده لازم تتجوز عشان تلاقي حد يخدمها.
1: مريم هي اللي بتخدم الناس وتربت على محبة القريب وخدمة المحتاج. اللي بفكر فيه جوازها هي مش أنا، من شاب أمين عشان استريح ويطمئن قلبي على بنتي الوحيدة.
0: وانت هتعمل ايه بس؟
1: أنا قررت أروح الدير، دير قانوبين على جبل لبنان.
0: هي يعني قررت تروح الدير؟
1: أنا نويت أوزع كل اللي أملكه وأبيع جزء أديه لمريم بنتي بمناسبة جوازها تعيش بيه، واخد جزء معايا للدير أقضي بقية أيامي في أحضان الرب يسوع في وحدة وتأمل وصلاة وصوم.
0: وكلمت مريم في الموضوع ده؟
1: النهاردة هقول لها وحفتحها في موضوع الجواز، لأني مش هطمن عليها إلا إذا اتجوزت.
2: إزاي اتجوز وأسيبك يا والدي؟
1: يا مريم يا بنتي أدي ظروفي شرحتها لك. أنت عندك دلوقتي 16-17 سنة، ووالدتك فات على وفاتها يجي سنة أهو. حاوز أفرح بيكي قبل ما أروح الدير أقضي بقية عمري.
2: أنا مش مصدقة إنك هتفارقني، يعني هكون يتيمة الأب والأم كمان؟
1: مش هتبقي يتيمة يا بنتي، البنت ليها إيه غير بيتها وجوزها؟ وهبقى أزورك كل شوية، وأنت هتيجي تزوريني في الدير.
2: أنا مش هعيش وحيدة في العالم من غيرك، ومش هرضى بفراقك يا والدي.
1: يا مريم يا بنتي أنا عاوز أخلصك من الوحدة وغربة الدنيا، عاوز أجوزك وأطمن عليك قبل ما أروح الدير.
2: يا أبويا ليه بتفكر في خلاص نفسك بس وما بتفكرش تخلصني أنا كمان؟ عاوز تسيبني في الدنيا بشرورها وألمها وضيقتها؟
1: يا بنتي أنا رايح ديل الرهبان أعيش بقية أيامي، وحسيبك مع جوزك اللي هتختاريه أنتي واللي هيرعاكي وياخد باله منك، وبعدين ربنا هيرزقك بالولد الصالح اللي يملى عليك حياتك.
2: طب وليه ما روحش معاك الدير علشان ألاقي ذاتي أمام رب المجد؟ وزي ما قال يسوع المسيح في إنجيل لوقا، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟
1: يا بنتي أنت بنت وأنا رايح دير للرهبان، إزاي حاخدك معايا بقى؟ يعني إزاي هتدخلي دير قانوبين وهو دير للرجالة؟ وبعدين أنا خايف عليك لأن الشيطان عدو الرهبان.
2: ما تخافش عليا يا أبويا، وإذا كان ولا بد عشان

0: على طول وجنب حبيبي يسوع المسيح، يبقى انا هقص شعري واخلع زي البنات والبس زي الرجال.
1: انت يا بنتي بقيتي عروسه قلبها متعلق بحب الفادي الحبيب، وبتقضي اليوم كله صلاه، والصلاه حوار وحديث مع الحبيب الغالي فادي النفوس الرب يسوع.
0: ما تنساش يا والدي ان انا عشت حياتي فيا بسيطه نشيطه، وكنت بشتغل بايديا مع اولاد الفلاحين في المزارع بتاعتنا، ويا ما طلعت معاك رحلات طويله وصعبه وشقه في الجبال والمزارع، وعندي صلابه وقوه تحمل حياه الرهبان.
1: ايوه بس هتعيش ازاي في دي الرهبان للرجاله؟
0: ما قلت لك يا والدي هقلع لبس البنات وهلبس لبس الرجاله الرهبان، وهعيش معاك في قليتك.
1: مدام دي رغبتك، استني بقى لما قابل رئيس الدير واخد رايه.
0: من غير ما يعرف ان انا بنت؟
1: من غير طبعا ما يعرف انك بنت، وربنا يسامحني.
0: قول له ابني متعلق بالمسيح وطالب بركتك والرهبانه.
2: اهلا يا اخ ابراهيم، نورت الدير.
1: يا سيدنا رئيس الدير، انا من بلده القلمون على الساحل في لبنان.
2: سمعت عنك يا اخ ابراهيم وعرفت اقواك ومحبتك للرهبنه.
1: انا توفت مراتي من سنه تقريبا، ووزعت كل املاكي وثروتي على الفقراء او المحتاجين، وخليت جزء من ثروتي عشان اقدمها بركه للدير.
2: انا عارف انك غني ودايما بتقدم الخير والاحسان، وياما وصلتنا البركه في الدير من زراعتك ومحصولك، والاخوه الرهبان دايما بيدعوا لك.
1: السيد المسيح قال بيع كل شيء واتبعني، وانا صفيت كل املاكي وعاوز اعيش بقيه عمري في خدمه الرب صلاه وصوم.
2: اهلا بيك يا اخ ابراهيم وسط اخوانك الرهبان في اي وقت.
1: بس يا ابي انا ليا ولد وحيد، بعد وفاه امه هيبقى في الدنيا لوحده، مش هقدر اسيبه في الدنيا من غير سند، وهو ليه رغبه جديده يدخل معايا الدير ويعيش حياه الرهبنه.
2: المهم يكون عنده رغبه وتحمل حياه الرهبنه، مش سهله.
1: هو عنده استعداد، ولو وافقت يا سيدنا هيكون معايا هنا في الدير في قليتي.
2: مفيش مانع يا اخ ابراهيم، ويدخل مع اخوانه الصف الابتدائي علشان يتعلم ويدرس، وربنا يتم عليه نعمته ويثبت دعوته ويبقى من الرهبان الصالحين. عجل وهاته معاك وانت جاي.
1: سلام ونعمة يا سيدنا، اشكرك، انا هجيبه معايا وانا جاي.
2: هو اسمه ايه يا اخ ابراهيم؟
1: اسمه مارينا، اسمه مارينا يا سيدنا.
2: ان شاء الله هيبقى الراهب مارينا.
0: معقولة وسمتني مارينا يا ابويا؟
1: ايوه يا مريم يا بنتي، فوجئت بيسألني هو ابنك اسمه ايه؟ اتلخبطت، قلت له مارينا، جت على لساني مارينا.
0: يعني دلوقتي انا اسمي مارينا، الراهب مارينا.
1: مش لما تدخلي الدير الاول وبعدين تبقى راهب؟
0: بجد يا والدي؟
1: ايوه يا مريم يا بنتي، سيدنا رئيس الدير وافق تكوني معايا في الدير زي اي واحد من الرهبان الشبان، واسمك هيكون مارينا.
0: طب يلا يا والدي يلا، قصلي شعري وانا هقلع لبس البنات وهلبس لبس الرجاله.

0: شوية دكانات. أيوة.
1: ها ايه رأيك يا والدي؟ شوف شكلي كده بعد ما قصيت شعري وغيرت هدومي، دي عباية مغطية كل جسمي وجلابية واسعة وطاقية مغطية شعري وشال هغطي بيه نص وشي كده، وبقيت نارينة، نارينة الراهب. وإذا كان رب المجد رايدني أبقى راهب عنده في دير قنوبين، يبقى محدش هيتعرف عليا وهيحافظ على سري علشان أنعم في أحضن حبيبي وإلهي يسوع.
2: من دلوقتي أنت اسمك مارينا مش مريم. يلا يلا بقى لمي حاجتنا ويلا بينا، أحسن المشوار طويل قوي يا ابني.
1: يلا يا والدي.
2: شوف يا مارينا يا ابني، قبل ما نوصل الدير عاوزك تحفظ التعليمات دي كويس قوي، وتخلي بالك احسن لو انكشف امرنا هيطردونا احنا الاثنين من الدير، وبعدين ملناش مكان بعد ما بعنا ووزعنا كل ثروتنا.
1: اللي تقولي عليه يا والدي انا هعمله بالحرف الواحد.
2: احترس يا بنتي كل الاحتراس، ان حد يعرف انك بنت، خليكي دايما ولد واسمك مارينا.

0: احترسي دايما من إبليس، لأن الشيطان عدو الرهبان، لكن بنية الله هتنتصر عليه بالتواضع والاتضاع. بالصلاة والصوم ومناجاة المولى هتموتي رغبات الجسد. خليكي صامتة في معظم الوقت، بلاش الخفية واللطافة في حركاتك وأعمالك وأقوالك، خليكي يعني كده ميالة للخشونة والصلابة. افتكري دايما في كل وقت إن سيدنا يسوع المسيح قريبك، وإن السيدة العذراء مريم هي أمك العزيزة. اطلبيهم في كل وقت. إذا مشيت على المنوال ده واخترت منهج العفة هتنالي إكليل المجد الأبدي.
1: يا والدي كلماتك نزلت في قلبي زي الندى على زهرة بتتفتح وش الصبحية، أسست في نفسي كل صور الفضيلة. وأوعدك يا والدي كل كلمة قلتها هعمل بيها وانفذها، وهفضل طاهرة نقية عفيفة أمام الله وقدامك وأمام إخواتي الرهبان في الدير للأبد.
2: أهلا أخ إبراهيم، اتفضلوا، سيدنا رئيس الدير مستنيكم. إزايك يا أخ مارينا؟
1: سلام ونعم يا أخ
2: صديق، أخوك الراهب صديق، اتفضل.
3: مباركين إن شاء الله في سلك الرهبنة يا أخ إبراهيم، أنت وابنك الأخ مارينا.
0: يا أبي أنا وابني مارينا بنطلب صلواتك ودعواتك.
3: يا أخ مارينا حياة الرهبنة صعبة، وعاوزك تكون من الرهبان الشبان المخلصين لمجد الله.
1: ربنا يقويني ويساعدني يا سيدنا.
0: ده نصيب الدير من ميراثي اللي وزعته على الفقراء والمحتاجين، والباقي ده بركة للدير. اقبله يا سيدنا عشان نعيش تحت ظلك.
3: نعمة وبركة يا أخ إبراهيم. يا أخ مارينا أنت هتكون في مدرسة الدير في الصف الابتدائي مع الإخوة المبتدئين لسلك الرهبنة عند الأخ صديق، وربنا يتم عليك نعمته.
1: ربنا يثبت دعوتك يا أبتي وابقى من الرهبان الصالحين.
3: أنت ووالدك هتعيشوا في قلاية واحدة عشان تبقى تحت إشرافه.
1: أمرك يا سيدنا.
3: ودلوقت اتفضلوا، الإخوة الرهبان منتظرينكم علشان يتعرفوا عليكم ويصلوا معاكم.

0: مبروك يا والدي، من يوم ما لبست اسكيم الرهبنة وانت متفوق على كل الرهبان في مبادئ اللاهوت.
1: عقبالك يا مريم يا بنتي.
0: مارينا يا والدي، انا دلوقتي بقيت من الرهبان بتوع الدير الشبان، احسن حد يسمعك.
1: نسيت يا مارينا يا ابني، ربنا يكمل مشوارك وتبقى احسن مني كمان.
0: انا فخور بيك يا والدي وسيدنا رئيس الدير كمان.
2: يا ابونا ابراهيم، يا ابونا ابراهيم.
1: ابونا ابراهيم مره واحده؟ دي بشرة دي ولا ايه؟
2: دي حقيقة، سيدنا رئيس الدير عاوزك، اتفضل.
1: عاوزنا انا؟
3: يا اخ ابراهيم، انا والاخوة الرهبان توقعنا ليك مستقبل كبير في الرهبنة، وانت بقيت ركن اساسي لدير قنوبين في جبل لبنان.
1: كتر خيرك يا سيدنا.
3: ولمسنا فيك كل ورع ونسك وقداسة، انت وابنك الاخ مارينا الراهب. عشان كده أنا والإخوة الرهبان اتفقنا نرسمك كاهن لمذبح السيدة العذراء سيدة الدير في حفلة كبيرة هيحضرها كل رهبان الدير والأديرة اللي حوالينا. مبروك يا أبونا إبراهيم.
1: كتر خيرك.
3: مبروك يا أبونا.
4: مبروك. ألف مبروك يا أبونا إبراهيم. ألف ألف.

0: ربنا ينيح نفسه وخلص نفسه من الخطية وهموم العالم.
1: ده ما كملش معانا 7 سنين يا سيدنا.
0: ربنا أراد إن مدته على الأرض ما تكونش أكتر من كده.
1: أبونا إبراهيم بقاله سنة يا دوب قدسك رسمته كاهن.
0: كان راجل قديس، قد ما فرحنا برسامته كاهن حزننا على فراقه.
2: ده أنا بقالي أسبوع ما شفتش ابنه مارينا بره القلاية بتاعته.
3: هتشوف إزاي وأنت بعين واحدة والتانية عجزة؟
0: أخطأت يا أخي.
3: سامحني يا سيدنا.
2: معلش يا سيدنا، أخويا متعود يهزر معايا.
1: والراهب مارينا هيعمل ايه بعد ابونا ابراهيم؟ ده قافل عليه الجلاية وما بيتكلمش.
0: اهو عايش في وسطينا واحنا هنعمله زي ابننا بالظبط. يلا يلا بقى نروح له القلاية بتاعته، نبص عليه ونعزيه ونصلي معاه والرب يسوع يخفف عنه.
4: يا رب يسوع، أخدت والدي بعد ما عايشنا مع بعض في قلاية واحدة، صلاة وصوم وسهر. صعب عليا يا رب يبقى يتيمة الأم والأب مرة واحدة، لكن يكفيني حضنك يا رب يسوع. متتخلاش عني، قويني وانصرني على كل ألعاب الشيطان، عدو الرهبان. أنا ضعيفة ومليش أي حيلة يا رب. يا رب يسوع أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل
0: إيه؟ البقية في حياتك يا أخ مارينا.
5: البقية في حياتك يا أخ مارينا.
6: البقية في حياتك يا أخ مارينا.
0: قوم يا أخ مارينا، قوم وربنا يصبرك ويعزيك. والدك أبونا إبراهيم تنيح في الكمال الرهباني، وحيفضل دايما وسطينا لأن قبره تحت المسبح، وحنسترشد بيه في صلواتنا وحيرشدنا دايما للخير والصلاح. لأن في حياة الرهبنة وحياة الكنيسة كلها بيبان عمل الله في قديسيه، وبتبقى حياة روحانية ممتدة للأبد ما بتنتهيش بالموت. يلا يلا يا مارينا يا ابني، يلا بينا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك.

0: قدسك طلبتني يا أبي؟
1: أنت عارف يا أخي مارينا، كل سنة في موسم الحصاد إخوانك الرهبان بيخرجوا علشان يجمعوا للدير البركة والعشور.
0: أيوة يا سيدنا، والسنة دي موسم الحصاد كله بركة بصلواتك ودعواتك،
1: وعشان كده الفلاحين والأعيان بيقدموا البركة للدير اللي بتكفينا لغاية موسم الحصاد التاني.
0: ربنا يطرح البركة.
1: وانت السنة دي يا أخي مارينا هتطلع مع إخواتك الرهبان.
0: أنا يا أبي؟
1: أيوة، إخوانك الرهبان طلبوا مني تطلع معاهم وأنا وافقت.
0: تحت أمرك يا سيدنا.
1: أهو تريح نفسك شوية من شغل الدير وتشوف الدنيا والناس تانيين.
0: حاضر يا أبي، حاضر.
1: يلا جهز نفسك عشان تخرج معاهم، وإذا تمسيتوا بيتوا في الفندق اللي على الطريق، وتعالوا الصبحية والإخوة الرهبان عارفين النظام.
0: حاضر يا أبانا.
1: على البركة، يلا جهز نفسك عشان تروح معاهم ونعمة الله تكون معاكم.
2: الفندق مليان ناس النهارده، موسم الحصاد بقى ومحدش يعرف يكلمك ولا ايه؟
3: ابعد عني يا شر، انا حامل منك.
2: شر ايه بس؟ هو انا ضربتك على ايدك ولا ايه؟
3: دي مصيبه، انا هتفضح بكره بقى، هتبان الفضيحه. احلى وابويا عرف وسالني مين ابو الطفل، هقول له انت طبعا.
2: اوعي، انا جند رماني ومحدش يقدر يعمل لي حاجه.
3: يا اخويا وانا هعمل ايه في المصيبه دي بقى؟
2: تتصرفي من غير ما حد يعرفني ولا تجيبي سيرتي على لسانك. الزقي تهمه في اي حد.
3: يعني هقول مين يعني؟
2: اي حد. وقولي ده ابوه الا انا، احسن هدي لكم الخان ده على اللي فيه.
3: يعني تعمل عملتك وانا بقى اللي اتورط فيها، مش كده؟
2: بصي، احنا نشوف واحد ونتفق عليه وتقولي ده هو ابو الطفل.
3: طب امشي بقى دلوقتي احسن ابويا يشوفني، الزباين عماله تبص علينا.
2: اصل النهارده موسم البركه ورهبان الاديوره جايين ياخدوا البركه، يبقوا اخدي لك شويه بركه بقى.
3: امشي بقى، الناس بتبص.
2: الله لا لا لا لا لا، بصي شوفي يا بنت، الرهبان دول اللي داخلين الخان دول رهبان البركه بتوع دور قنوبين. بصي شوفي الراهب الجديد اللي معاهم.
3: شكله حلو قوي، عامل زي البنات.
2: هو ده، هو ده يا بنت.

0: هو ده ايه؟
1: هو ده اللي عمل عملته، هو ده ابو الطفل، ابو المصيبه اللي عندك.
0: يا نهارك اسود، انت عايزني الزق التهمه في راهب؟
2: تعالي يا بنتي تعالي، شوف طلبات الاخوه الرهبان دول وشوفي لهم مكان يباتوا فيه.
1: يلا يلا يا روحي بسرعه واعرفي لي ده مين.
0: اهلا يا ابانا، اهلا بالاخوه الرهبان.
3: اهلا اهلا بيك يا اخت.
0: انا عارفاك انت علشان بعين واحده والتانيه تعبانه، وانت بقى راهب قديم وكنت هنا عندنا من مده. طب وانت اسمك ايه؟ اصل انا عارفه معظم الرهبان اللي بيجوا عندنا بعرفهم بالشكل يعني، لكن انت شكلك جديد، انت اسمك ايه؟
4: مارينا، الراهب مارينا.
0: انتوا هتباتوا عندنا
4: ان شاء الله؟
3: وهناكل لقمه
5: وهننام الليله عندكم،
0: وانا هعمل لكم احلى اكل وهوضب لكم اوضه علشان تناموا فيها. نورت الخان يا راهب مارينا، اتفضلوا هنا اقعدوا على الترابيزه دي لحد ما اجيب لكم لقمه تاكلوها.
1: خدي تعالي قوليلي، عرفتي اسمه؟ هو اسمه ايه؟
0: اسمه مارينا، الراهب مارينا.
1: ها وهيناموا عندنا النهارده؟
0: ايوه.
1: بس حلو خالص، يبقى في الليله دي عمل عملته ووعدك بالجواز وهرب ورجع للدير وعشمك وسابك.
0: بقولك ايه، انا خايفه.
1: وهتخافي من ايه؟ ما تخافيش، مش هنلاقي فرصه زي دي، راهب جديد ومحدش عارفه، اول ما ابوك يحس بحاجه قولي له هو ده السبب.
0: ده انت شر
1: وانت شطار.
2: تعالي تعالي هنا، ايه اللي في بطنك ده؟ انا عارف من زمان انك هتجيبي لي مصيبه. مين ابوه؟
0: سامحني يا ابويا.
2: اسامحك على عملتك السودة، انت طول عمرك عينيك بكحة وسط زباين الفندق، تهزري مع ده وتضحكي مع ده، وانا يا ما حذرتك.
0: غلطة غلطة يا ابويا.
2: هعمل ايه دلوقتي؟ فضيحة في البلد كلها ومش هقدر المها.
0: ضحك عليا يا ابويا وانا كنت نايمة.
2: مين هو؟ مين؟ قوليلي مين هو؟
0: لا ما اقدرش ما اقدرش يا ابويا ما اقدرش.
2: يبقى انت تاخدي حاجاتك دلوقتي وتلمي هدومك وتبعدي عن الخان والمنطقه كلها وتشوفي لك حته تولدي فيها والدار المصيبه دي وتبعدي عني.
0: لا خلاص انا هقول لك على كل حاجه.
2: يبقى مين هو ابو الواد؟
0: ابوه الراهب مارينا. الراهب مارينا يبقى ابوه
2: مارينا الراهب. ده شاب مهذب، ازاي يعمل كده؟
0: ضحك عليا يا ابويا وقال لي انه هيسيب الرهبنه وهيطلع من الدير وهيتجوزني، وانا صدقته وسلمت له نفسي.
2: يعني هو ابو الطفل؟ وامتى امتى ده حصل؟
0: في موسم الحصاد اللي فات، وهم بياخدوا البركه للدير، باتوا عندنا يوميها في الفندق هو واخوانه الرهبان، واحد منهم بعين واحده والتاني اعرفه كده يعني.
2: انا هعد الدير باللي فيه.
0: اعمل معروف يا والدي.
2: اوعي كده، دول ناس ما عندهمش امانه ولا عفه. تعالي تعالي معايا عشان تواجهيه في وشه. امشي امشي قدامي.
0: خلاص يا ابويا معلش، حقك عليا.
2: افتحوا افتحوا الباب ده، انتوا رهبان، انتوا انتوا ذئاب بشريه.
3: ايه في ايه في ايه؟
2: فين رئيس الدير ده؟
3: اتفضل اتفضل يا اخ.
2: انت رئيس الدير؟
1: في ايه يا ابني خير؟
2: انت رئيس الدير؟
1: ايوه يا ابني اتفضل.
2: تعالي ادخلي، انت نايم على ودانك ومش واخد بالك من اللي بيحصل حواليك.
1: خير يا ابني؟ بتتكلم عن ايه؟
2: انا بنتي حامل.
1: مبروك يا ابني.
2: مبروك؟ دي مصيبه.
1: مصيبه ليه بس؟
2: بنتي حامل من غير جواز، حامل سفاح من راهب هنا عندكم.
1: راهب من ولادي هنا؟
2: ايوه، واحد من ولادك اللي معرفتش تربيهم.
1: مين هو؟ مين؟
0: وعدني بالجواز وضحك عليا وقال انه هيسيب الرهبنه والدير وهيتجوزني.
1: مين هو يا بنتي؟
0: الراهب مارينا، الشاب الحلو ده.
1: مارينا الراهب ابن الكاهن ابراهيم؟ ده مثال للعفه والامانه.
2: ده ما عندوش اي عفه ولا امانه، جه الفندق هو واخوانه، اكرمناهم وبيتناهم عندنا، وبعدين يختلف بنتي ويعمل الفضيحه دي.
6: وده حصل امتى يا ابني؟
0: في موسم الحصاد اللي فات، لما جم ياخدوا البركه للدير جم بيتوا عندنا في الفندق وحصل اللي حصل.
6: طب اهدوا اهدوا ارجوكم، مش عاوز فضايح. هاتولي الراهب مارينا.
4: نعم يا سيدنا.
6: ايه اللي حصل ده؟ تعرف البنت دي؟
4: ايوه يا ابي، بنت صاحب الفندق اللي كنا فيه لما طلعنا نجيب بركة الدير.
0: اهو اهو تعرف
6: الست دي بتقول انك ضحكت عليها وهي حامل منك.
0: اه، بعد ما وعدتني بالجواز وقلت انك هتسيب الدير.
4: دي خطية كبيرة. انا خاطئ يا سيدنا، والناس بيغلطوا ويتوبوا، والسيد المسيح امر بالتوبة. اغفر لي يا ابي.
6: يعني بتعترف؟
0: ايوه يا ابونا، ايوه، هو ضحك عليا وسلمت له نفسي بعد ما وعدني بالجواز. اوعى تنكر.
6: يعني مش عاوز تدافع عن نفسك؟
2: هيدافع يقول ايه؟ ما هي جريمته هي باينه وواضحه. انا ماشي، ومعادنا بعد كام شهر اجيب لكم الواد ربوه. يلا قدامي ده وش المصايب. يلا
6: يا اخي مارينا، انا هعمل اجتماع لمجلس الدير اقرر فيه مصيرك. يلا اتفضل امشي من قدامي، صلي خلي ربنا يغفر لك ذنبك.
4: يا عذراء مريم، يا امي، يا ام النور، انت علمتيني ازاي تكون حياه الاتكال الكامل والتسليم لمشيئه الرب، لانك لما كنت حامل في الشهر الثالث من بشاره الملاك واللي بشرك بالميلاد الإلهي القدوس المولود منك يدعى ابن الله، نظرات الناس ما رحمتكيش وسكتي ورميتي تكالك على الله، وخليتي السماء هي اللي تدافع عنك وثبتت قداستك على مر الأجيال والعصور. وأنا يا أم النور مش هدافع عن نفسي أو هبرأ ذاتي من التهمة المنسوبة ليا، لكن هسيبك أنت يا عذراء مريم، يا أمي، يا شفاعتي ورب المجد يسوع المسيح،

0: احنا اجتمعنا النهاردة كلنا رهبان الدير عشان نحدد مصير الاخ مارينا الراهب اللي عمل جريمته مع بنت صاحب الخان وحملت منه بالخطيئة. ايه اقوالك يا مارينا؟ يعني ما بتردش؟ مش عاوز تبرأ نفسك؟
1: مدام واقف خجلان ومطاطي راسه يبقى معترف بجريمته يا سيدنا.
2: طب نديله فرصة يتكلم يدافع عن نفسه. اتكلم يا اخ مارينا.
3: مني اخطأت ومنكم يا اخواني الرهبان الاحتمال والصبر.
0: لو كان ابوك الكاهن ابراهيم عايش دلوقت كان اتشل من عملته دي. نحمد الرب لان اختاره قبل ما يسمع بعملتك دي.
2: ما تتكلم يا اخ مارينا، دافع عن نفسك. انا عارف انك بريء.
3: العذراء ام النور شفاتي هي اللي هتدافع عني.
2: يا اخواني انا واحد منكم ويشهد رب على كلامي، الاخ مارينا راهب تقي متواضع وماشي على قانون الرهبانة بنعمة الله، ثابت الإيمان رغم صغر سنه، وأنا كنت معاه في رحلة البركة وما فرقناش بعض لحد ما رجعنا الدير.
4: وأنا يا أخوتي شفت الراهب مارينا ملتزم وأمين ومليان بالروح القدس.
5: شفت إزاي وأنت بنص عين؟
4: أنا يا أخوتي لي عين واحدة لكن شفته بقلبي، شفته بالبصيرة مش بالبصر، وأشهد أن الراهب مارينا بريء. ما تتكلم يا أخ مارينا.
3: حياة الطاعة لا تناقش، ليتمجد اسم الرب.
0: خلاص ناخد قررنا معنا. بكل أسف يا مارينا انت مالكش مكان وسطينا، تخرج من الدير حالا. انت مطرود من الرهبنة ومن الدير ومالكش اي علاقة لا بينا ولا بالدير. وصلي صلي خلي ربنا يغفر لك ذنبك.
6: فين رئيس الدير؟ افتحوا الدير افتحوا.
0: في ايه يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟
6: الواد اهو ابن مارينا، افتح خده ربيه بمعرفتك او ارميه في داهيه.
7: ايوه ده ابنكم، ابن الراهب اللي عندكم مارينا، اللي ضحك عليا بعد ما وعدني بالجواز. يلا خدوه ربوه بقى.
0: مارينا طردناه من الدير وعزلناه من الرهبنه وملوش اي علاقه بالدير. هتلاقيه بره هناك في المغاره اللي جنب الدير، ساكن هناك او بيلف حوالين الدير. خد الطفل

0: اليأس من قدرتي أنا على إنقاذ روح الطفل، والإيمان بقدراتك ومعجزاتك اللي ملهاش حدود، وإنت الأب العطوف على البرية كلها. أعمل إيه؟ السؤال ليك يا ربي، يا عذراء مريم، يا أم النور، أنا بنتك وعذراء، وغريزة الأمومة جوايا بتتحرك قدام طفل حيموت من الجوع. أنا بنتك يا عذراء، أعمل إيه؟
1: يا حب القلب الدموع

0: شعور غريب.
1: لكن اهو اهو يا ربي، انا برفع طفلك المسكين وهرضعه من صدري، وانا عذراء وبنظر اليك يا ربي بعين العطف والشفقه والاسترحام، وبكشف لك عن صدري وانا عارفه ان ده مستحيل على الطبيعه. لكن مش مستحيل، مش ممكن يكون مستحيل بالايمان الثابت والرجاء الواثق. تقدر يا رب تفجر لبن الصدر للطفل ده يرضع ويعيش، يعيش ويمجد اسمك القدوس. اللي بيحصل ده، انا بقيت امه برضع وانا لسه عذراء.

0: ايه الاجتماع اللي عاملينه ده؟ سايبين الدير وقلياتكم ومصالح الدير فيه ايه؟
1: يا ابانا احنا اجتمعنا كلنا كبه رهبان الدير وعاوزين نقول لك ترجع الاخ مارينا للدير هو وابنه.
0: انا خدت قراري ومعاكوا كلكم وطردته ومش هرجعه تاني.
1: اغفر له يا سيدنا، ده بقاله 3 سنين قاعد في مغارة وبيلف حوالين الدير، جسمه ضعف وتهالك مش قادر يمشي او يقف، ده مريض وابنه بقى عنده 3 سنين محتاج رعاية.
0: مش هرجع واحد راهب اساء للدير وللرهبان ومعاه كمان ثمرة خطيئته من الحرام.
1: طب وابنه ذنبه ايه؟
0: ذنبه ان ابنه
2: ربنا بيغفر يا سيدنا وقادر يغفر للاخ مارين.
3: اغفر له بقى يا ابي ورجعه، ده بقاله 3 سنين حوالين الدير، ولو كانت عينيه على الدنيا كان راح البلد وسكن في الحضر ورجع للدنيا تاني.
1: لكن ده من يوم ما خرج من الدير وهو حابس نفسه في مغارة يصلي ويصوم ويربي ابنه ويوم ياكل وايام ما يلاقيش اللبنه.
0: يعني كلكم عاوزينه يرجع؟
1: ايوه يا سيدنا.
0: طب وابنه افرام؟
1: ده طفل يا سيدنا، هيتربى في وسطينا ونعلمه احسن تعليم، تعاليم الرهبنه واللاهوت والقداس والترانيم، وبلاش يشيل ذنب ابوها او امه.
0: خلاص روحوا هاتوهم والرب يغفر لنا جميعا. تعالى اخ مارينا.
4: والدي ما تسيبنيش والدي.
5: اخطيتي يا ابي ومش هرجع للخطيه تاني، وبركع تحت رجليك علشان ربنا يغفر لي خطيتي.
0: يا مارينا انا قبلت انك ترجع الدير تاني اكراما لوالدك ابونا ابراهيم، وعشان توسلات الاخوة الرهبان، وعشان خاطر ابنك ده ما يشيلش خطيتك انت وامه.
5: اغفر لي يا سيدنا اخطيت.
0: ولازم تنفذ القوانين اللي حفرضها عليك عشان ربنا يغفر لك.
5: ابن الطاعة تحل عليه البركة يا ابي.
0: القانون صوم وصلاة وسجود وسهر، هتصوم 40 يوم متصلة.
5: حاضر يا أبي.
0: وتصلي كل يوم 7 مرات.
5: حاضر يا أبي.
0: وتنظف الدير كله وتجهز أكل الرهبان.
5: حاضر يا أبي.
0: وتملى جراير المية.
5: حاضر.
0: مية الدير كلها، ده علاوة على الأعمال اللي بتفرضها عليك قوانين الرهبنة.
5: قبلت يا أبي، وحكم الله واجب الطاعة والتنفيذ.
0: يلا يلا كلنا.

0: قربان الدير نصلي عشان ربنا يغفر للأخ مارينا ذنبه ويغفر لنا جميعا، وبعد كده تاخد ابنك وتروح قليتك تختلي بربك علشان يغفر لك.
1: بس ابني الشوالج
2: ما تخافش.
0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك.

0: انت كنت ساكن هنا يا ابي في القلايه دي لوحدك؟
1: ايوه يا ابني، انا وجدك ابونا ابراهيم والدي.
0: وراح فين يا ابي؟
1: راح عند ربنا، عند يسوع.
0: وانت كمان يا والدي هتروح عند يسوع؟
1: ايوه يا ابني.
0: انا هعمل ايه يا والدي؟ هعيش في القلايه دي لوحدي؟
1: انت مش هتكون لوحدك يا ابراهيم، لان يسوع هيكون معاك وهيجي يزورك، وكمان العذراء ام النور.
0: وهعمل ايه لوحدي؟
1: سيدنا رئيس الدير هيعمدك العماد المبارك، وهتروح مدرسة الدير وتتعلم القراية والكتابة، وتقرأ في الكتاب المقدس، وتحفظ المزامير، وتمشي بقى في طريق الرهبنة زي جده أبونا إبراهيم معلمني.
0: وابقى زيك كده يا والدي؟
1: أيوة يا حبيبي. يلا بقى نصلي وننام عشان ورانا شغل كتير بكرة.
0: والابن والروح القدس إله واحد آمين. أبينا الذي في السماوات، لقد تقدس اسمك، يأتي ملكوتك،

0: انت بتتعب خالص يا ولد. بتنظف الدير وبتملى الميه بتصلي كتير وبتعمل الاكل للرهبان.
1: ربنا مقويني يا ابراهيم يا ولدي.
0: يا امي مش هتيجي تعيش معانا هنا؟
1: هتيجي قريب قوي.
0: انت تعبان قوي يا ولدي، انا هنجي حد يشوفك.
1: لا لا لا يا حبيبي، انا كويس. اسمع يا ابراهيم، انا حاسس اني رايح عند جد وابونا ابراهيم. خلي بالك، اسمع كلام من كل واحد في الدير.

0: يعني ما حدش منكم شافه ولا شاف ابنه؟
1: بقالنا يومين ما شفناهوش، والنهارده ما حضرش القداس، وخايفين يكون عيان او حصلت له حاجه.
0: طيب طيب، روحوا شوفوه في قلايته، واذا كان تعبان يستريح يومين، وخففوا عنه الشغل اللي مكلف بيه. يلا وصلوا له.
1: بتعيط ليه يا افراح؟ فين ابونا مارينا والد؟
2: بس ابونا
1: صحي، مش راضي يصحى. بس شوية، ابونا مارينا يا اخي مارينا. ايه ده؟ ده ما بيتحركش، ده مات، مات، ابونا مارينا مات، الراهب مارينا مات، مات، وفتحنا جليته، لكن ابنه قاعد جنب منه بيعيط ومات، مات.
0: بسم الآب والابن والروح القدس. بأمر الله خرجت روحه لخلقها. يا رب انت وحدك عارف ازاي خرجت روح المسكين ده من جسده. يا ترى ربنا قبل توبتك وغفر لك ولا لا؟ يلا يلا، هاتوا ابنه إفرام هنا، وروحوا قليتوا، قلعوا الراهب هدومه وغسلوه وكفنوه، وهاتوا عشان نصلي عليه وربنا يقبل روحه.
1: تعال تعال يا إفرام، تعال تعال يا ابونا، امسك معايا. ايوه، هاتوا كده عشان نقلعوا الجلابيه. حضر انت المية، قعد كده. ايوه، خليك ماسك، خد الكم ده، شد معاه. ايوه، ارفع بقى، ارفع كده، قلعت الجلابيه. نيمه بقى، نيم معاه. ايه ده يا ربي؟ شوف صدره، دي بنت، امرأة، دي واحدة ست، بنت. غطي غطي جسم ابونا مريم.
3: يسوع،
1: بسم الله والحمد لله، واحد كبيسة. يا الهي يا رب يسوع المسيح، يا رب يا إله السماوات، يا إله السماوات.
0: في ايه
3: سيد؟
0: في ايه؟
3: علمنا يا سيد.
0: انا طلعت من قليتي على اصواتكم وصريخكم.
1: يا ابانا رئيس الدير، انا لسه بجلع الراهب مارينا هدوم، ولسه بكشف صدره، لقيته، لقيتها، لقيت ابونا الراهب مارينا، امرأة، واحدة ست، قديسة، قديسة مارينا.
0: اوعى اوعى كده، اوعى وريني، اوعى اوعى. اكشف هدومه، اكشف هدومه يا الهي. غطي غطي غطي غطي جسمي، غطي جسمها، استرها استرها، استر جسمها، غطيها، غطي. اغثنا يا رب، اغثنا يا رب، يا الهي يا الهي، اغثنا يا قدوس، أغثنا يا قدوس.

0: فين جسد القديسة المباركة مارينا؟ صلواتها تكون معانا يا قديسة. أنا راكع تحت رجليك وبطلب صفحك وغفرانك. صلواتك يا قديسة مارينا حي هو الله. مش هقوم من مكاني ولا ارفع راسي الا اذا غفر لي رب المجد خطيئتي اللي عملتها معاك. يا قديسة الله اغفري لي ذنبي لاني اسأت ليك. اخطيت في حقك يا قديسة وصدقت كلام الكذابين اللي لفقوا لك تهمة انت بريئة منها. وما رضيتش تدافع عن نفسك يا راهبة يا بتول وسبت رب المجد يدافع عنك. وانا اللي طردتك من الدين، طردتك من بين اخوانك المباركين. انا اللي طردتك من الدير والرهبنة، وانا اللي اسأت ليكي، وانا اللي ضغطت عليكي. انا مش هسامح نفسي قبل ما يغفر لي رب المجد ذنوب اللي عملتها معاكي. مش هسامح نفسي قبل ما يغفر لي رب المجد ذنوب اللي عملتها معاكي.
1: ارفع راسك عن الارض، لان فعلك ما كانش بامرك ولا بارادتك، لكن تممت القانون الالهي. ذنبك مغفور فلا تحزن. قوم انت وجماعه الاخوه، كفنوها وصلوا عليها واستغفروا منهم.

0: يا إخوتي ويا كل الحاضرين، بعد ما صلينا على جسد القديسة مارينا واستغفرنا منها، كل الإخوة الرهبان والحاضرين من الضيوف كل واحد يلقي نظرة أخيرة على جسد القديسة مارينا وينال البركة، وكل من أساء ليها يطلب المغفرة. سامحينا يا قديسة، سامحينا. تفضل، وبعدين أنا حقول كلمتي الأخيرة. تفضل.
1: يا قديسة مارينا، أنا الراهب اللي ليه عين واحدة والتانية عجزة، شهدت لك يا قديسة إنك بريئة من كل دنس بالبصيرة مش بالبصر، وشفتك بقلبي يا طهر يا قديسة، بطلب رجاء تشفي لي عناي المريضة والعجزة باسم رب المجد يسوع المسيح، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بركتك يا قديسة، بركتك يا قديسة، بركتك. عناية أنا بشوف عناية، بشوف عناية العجزة، بشوف بيها عناية فتحت، عناية فتحت.

0: Guarda che cosa ho visto!
1: سامحيني سامحيني يا قديسة أنا الخاطية حملتك ذنبي وثمرت خطيتي خطيتي أنا والجندي الروماني
2: أمي مارينا راحت السما أمي مارينا راحت السما أمي مارينا راحت السما
3: يا إخوتي الرهبان ويا كل الحاضرين في الدير دي كلمتي لروح القديسة مارينا قبل ما يتحرك موكبها من هنا من كنيسة السيدة العذراء لمثواها الأخير مارينا الراهبة البتول ناسكة عظيمة هتفتخر بها جميع الكنائس على مختلف مذاهبها لأنها أنهت حياتها بالكمال المسيحي وينطبق عليها قول القداس الإلهي الذين كملوا في الإيمان والقديسين موضع مسرة الله ويقول الكتاب المقدس عنهم القديسون والأفاضل الذين هم في الأرض كل مسرتي بهم عشان كده احنا بنمجد القديسين اللي تعبوا في صوم وصلاة وجهاد ضد النفس ومحبة الله وحده وسابوا الأم والصديق والعالم كله مش ندمانين على شيء فيه بتقول الكنيسة لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه شيء جميل ان احنا كلنا نتكلم عن القديسين ونحس دايما انهم معانا واحبابنا ولنا دلال عندهم لاننا قريبين منهم نتعلم منهم ونمشي على دربهم زي ما قال الكتاب المقدس على لسان القديس بولس انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم والقديسة مارينا كانت مثل اعلى في حياة النسك والرهبنة والوحدة والعفة وطهارة القلب واليدين تجملت بالفضائل الكتيرة اللي خلت منها ناسكة بارعة في سن الشباب ولما اتهموها ظلم بخطية واحدة غيرها احتملت بالشكر والطاعة والخضوع لمشيئة الله وصبرت وصمتت وسابت السماء تدافع عنها بطريقة الله زي ما فعلت العذراء تماما لما رجعت من عين كارم بعد بشارة الملاك ليها اللي بشرها بالميلاد الإلهي القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهي في شهرها الثالث عيون الناس ما رحمتهاش صمتت وسابت السماء تدافع عنها ده عمل الله في القديسين بتوعه اللي سابوا السماء تدافع وترد وتشهد ليهم بالبراءة والقداسة اللي هم فيها من غير ما يدافعوا عن الظلم اللي وقع عليهم وهم أبرياء لأن الله ينظر إلى القلب الطاهر ويدافع بطريقته لصالح أولاده دي كانت حياة بنتنا قديستنا مارينا البتول الراهبة
0: اذكري لك
2: سامحينا سامحينا يا
0: قديسة باب العرش

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر دوه كلها أمين. فرح هذا قد كمل، لأن موضوع العرس موضوع مفرح ويفرح القلب. صديق العريس بيفرح لما واحد يكون عريس ويقصدك في الفرح بتاعه، تبقى انت فرحان انه بيخليك تشاركه افراحه وكل حاجه بتعملها له وانت فرحان. ولكن احباء المسيح اللي المجد حط شرط للفرح وقال الفرح لازم يكون فرح في ربنا، وخصوصا في موضوع الافراح اللي احنا بنعملها كلنا. في الحقيقه افرحنا والاكاليل بتاعتنا واخد عناوين المسيح فقط عنوان، ولكن في الواقع المسيح احنا ركنينه على جنب. يعني تلاقي ايات جميله جدا، ايات محطوطه على كروت الافراح والخطبات، والناس تقعد تنقي في الايه وتتفنن في وجود ايات جميله، لكن كل دي للاسف كتابة فقط. ولكن الواقع بيختلف، لأن في عرس قانا الجليل يقول الكتاب المقدس أن أمنا العذراء كانت موجودة هناك قبل السيد المسيح، ويقول لك دعي يسوع أيضا العرس هو وتلاميذه. فالفرح المظبوط أو الإكليل المظبوط ندعو فيه ربنا يسوع المسيح وندعو الست العذراء. هتقولوا لي طب هم احنا بندعيهم، احنا بندعيهم بالكلام، ولكن ما يتم في الأفراح يحزن قلب المسيح ويحزن قلب الست العذراء. هو بالاسم موجودين، لكن بالفعل أبونا بيصلي في وادي وكأن الإكليل ده بتاعه، بيصلي لنفسه، والعروسة العريس في وادي، والشعب في وادي تالت. أين أفرحنا؟ أين وجود المسيح؟ طب المسيح المجد لما راح مع تلاميذه في عرس قانا الجليل، تفتكروا الموضوعات اللي كان بيتكلم فيها المسيح المجد إيه؟ وتفتكروا الست العذراء كان بتفكر في إيه؟ وبعد كده بعد يجي بعد الإكليل نبوظ كل حاجة ونفرح فرح حسب مشيئتنا البشرية، فرح لا يمجد الله، ويبتدي الجواز بعمل تصرف يغضب الله مننا. وبعدين يقول لك أروح الدير نقعد في الدير 3 أيام، حاجات شكلية كلها للأسف شكلية. طب تروح الدير تعمل 3 أيام، انت مهبب الليلة اللي قبليها وعامل حاجات تزعم منك ربنا، رايح الدير تعمل ايه؟ هو ده المنظر؟ حاجات كلها بتزعل ربنا. امتى افرحنا هتبقى افراح حلوة؟ امتى افرحنا هتبقى افراح حسب مشيئة الله؟ امتى؟ امتى الافراح بتاعتنا هتمجد الله؟ يقول لك ليلة في العمر. طب ليلة في العمر دي لازم تكون بداية حلوة، بداية مقدسة. انا فاكر عزة لابونا بشوي، وتملي افتكرها العزة دي واقولها بره، يعني يقول لك بعد الاكليل المقدس وروح القدس حل عليهم، يروحوا مش عارف يعملوا ايه يسووا يعني. وكان يقولها ابونا بشوي وبيصرخ، يعني يقولها بصراخ. انا مش عايز انقد فيكم، ولكن انا بمناسبه النهارده موضوع الاصحاح بيتكلم على العرس ويتكلم على الفرح، فرحي هذا كقبل. امتى ربي ربنا يفرح بينا؟ امتى احباء المسيح بفرحان بينا؟ وصيه ربنا وصيه مفرحه، اي وصيه هي مصدر فرح. وصيه بس وصيه العطاء مصدر فرح، اللي بيعيش العطاء ويتممه من قلبه بفرحان، فرحان جدا. العطاء مفرح، وصيه الصلاه مفرحه، تصلي تبقى نازل من بيتك مصلي قبل ما تيجي الكنيسه، يوم الكل يبقى يوم فرح. قاعده في الانجيل مع ربنا حلوه
ومليش دعوه بالتليفونات تضرب والموبايلات، اقفل التليفونات اقفل الموبايلات، انا قاعد مع ربنا قاعده مفرحه، تبقى قاعد اي من القعده فرحان، خدمه ترجع منها تبقى فرحان، افتقاد انسان ملوش علاقه بربنا وترجعه للمسيح تبقى فرحان، ده هيقول لك السماء تفرح. طب السماء فرحانه مش هتفرحك انت اللي بتتعب في الخدمه ورايح تفتقد واحد؟ فسبا فرحانه هتفرحك بنفس نوع الفرحه، يقول لك انت تعبت احنا هنفرحك انت كمان. فعمل الله وعمل مفرح، واللي بيشتغل مع ربنا باي صوره من الصور يبقى فرحان. عشان كده احبائي لما بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، مين انا؟ انا الذات البشريه بتاعتي تفضل تنزل تنزل تنزل وتنقص تنقص تنقص لحد ما بقاش عندي ذات. مين يزداد؟ المسيح في حياتي. خدمة تزداد، الحب يزداد، العطاء يزداد. طبعا أنا ما باجي أدي حد أو أنتوا تدوا حاجة تلاقي الذات وقفالك في السكة وتبتدي تتعبك شوية الذات بتاعتك وتحلل لك أمور وتقول لك حاجات غريبة جدا الذات. فالذات دي لازم أنت تقعد تتك عليها تنقص واحدة ورا التانية لحد ما يجي في وقت الزادة تنتهي والعطاء يبقى واصل إلى قمته. مفيش حد يعوقك على العطاء يبقى فرحان. طبعا أمثلة العطاء لا حصر ليها سواء هنا في أي حتة، أمثلة لا حصر ليها. كنت مرة نبهت هناك على موضوع العطاء شوية، كنا يعني محتاجين فلوس، ونبهت على الأطفال ان هم ايه يعني يحوشوا ويجيبوا فلوس. منظر لا انساه في حياتي، كنت مره في الكنيسه بوعظ، وبعدين لقيت اب شايل ابنه صغير صغير قوي بتاع ممكن 3 سنين شايله، وكنت عامل صندوق خاص للاطفال تبرعات الاطفال، قلت لهم انا عايز الصندوق ده تملوه. فالعيال فرحانين بقى، لو كل واحد يدخل ايده في جيب بابا وماما وياخد فلوس كلها يحطها في الصندوق بهزر معهم يعني. فيروحوا لهم بابا ابونا قال لنا كده. ففي بعض الاباء حلوين طبعا فيدي لهم حاجات، وفي بعض الاباء بيقول لك احنا دفعنا. المهم انا شفت منظر، لقيت اب شايل ابنه صغير جدا وماسك الحصاله بتاعته حصاله وعمال يطلع منها زي الملاليم كده سنتات، وعمال يحط واحد ورا التاني واحد ورا التاني. ولما بنبه على العطاء بيبقى فرحان مبسوط، طفل صغير فرحان، ابوه وامه يعلموه من صغره انه يحوش ويدي الكنيسه. وياما يا ولاد صغيرين عيال صغيرين اطفال لما نبه يقول يجيبوا لي ظروف اطفال صغيرين خالص. العطاء مفرح يفرح. وصيه ربنا، هات لي وصيه الوصايا ربنا مش مفرحه؟ مفيش. كان ابونا في شيء كامل يقول لك ربنا حاطط قوته جوه وصيته، بس انت قرب قرب، بس زي ما بطرس كده قال له مد ايدك قرب. الوصيه مفرحه، وينبغي ان ذاتنا ذواتنا البشريه في كل تصرف وفي كل وصيه الذات بتاعتي بتقف.

اي وصيه من الوصايا الحلوه بتاعت ربنا انت عاوز تنفذها وذاتك واقفه لك بالمرصاد، واحده واحده كده تقعد تضغط عليها عن طريق باعترافك والارشاد الروحي، واحده واحده لحد ما تنزل وتنقص لحد ما تختفي تماما من حياتك. عشان كده احبائي نفسنا والحاجات دي موجوده بره، يعني في بره برضه الناس بتهيص وفي ناس بتعرف ربنا كويس طبعا، ولا الناس هناك ما هم الناس من هنا، هم جم منين؟ هو شعب هنا كله، في ناس تقدس الاكليل جدا وتحترم الاكليل جدا وما تعملش حاجه بعد الاكليل ابدا من اللي بتعمل، في ناس بتعمل طبعا وفي ناس برضه ما بتعملش وبرضه تحط التسابيح وتحط التراتيل وتعيش في مخافة الله، وفي أديرة هناك وناس بتقعد برضو تدخل خلوات في أديرة هناك، في كده وفي كده. لكن احنا نفسنا ان لما نيجي ندعو السيد المسيح الإكليل والأمنا العذراء الإكليل ندعوهم ومتأكدين هم هيجوا فرحانين ويقعدوا في الإكليل. انا احكي لكم قصة حصلت معايا هنا من حوالي يمكن 20 سنة، واصحاب القصة دي مش موجودين دلوقتي، مش هنا يعني. في واحدة كانت هتخطب قالت يا ابونا في البيت ناويين يعني يجيبوا الفرقة وهيصة وطبل وزمر وبتاع، واحنا مش عايزين كده، انا وخطيبي مش عايزين كده. ها سمحت يا ابونا تيجي بعد تعمل خطوبة تقعد ما تمشيش. قلت له ماشي، بس الناس هتاكلني. قال لي بلاش، احنا عايزين كده ما تمشيش. وشغلوا ترانيم فعلا وتسابيح وحاجات من دي، والفرقة قاعدة جنبي، الطبل والبعت الراجل ماسك الطبله ومش عارف ماسك ايه، قاعدين على جنب مستنيين نمشي. انا مش بمشي قاعد، وانا عايز مين يفركوا، هم بقى عايزين يشتغلوا، وفي بعض الناس ما عايزين برضو بيفركوا عايزين يشوفوا اللي وراهم، يعني ابونا ده مش هيمشي ولا ايه حكايته، مش صلى الخطوبه ما يمشي بقى، انا قاعد لان الجماعه موصيني قاعد على قلبهم. في الاخر زهقوا راحوا هم كله مشي، هم مشيوا صلينا ومشينا. فعايز اقول ايه، في بعض الناس الحلوه وغالبيه الناس حلوه يعني، ولادنا بيبقى نفسهم يقدسوا هذا اليوم، نفسهم كده يفرحوا ربنا ويفرحوا مع ربنا، لكن بيلاقوا بعض الضغوط من الاهل. لو الناس تقول علينا ايه، الناس اللي خربت بيوتنا دي، كلمه الناس دي اللي ودانا في داهيه كلنا، الناس تقول علينا لازم نعمل زي فلانة الحفلة ولانا عملت كده، وقربتك وبنت خالك وبنت عمتك والكلام ده كله بيجيبش الوادي، ولكن كله ده بيزعل ربنا. يا ريت احبائي لما هو بيتكلم ان نفرح في ربنا وايضا ننفذ وصية ربنا، نطيع الاب والام في الرب، يعني فرح في الرب وطاعة الوصية في الرب. طبعا انتوا عارفين ان في الخارج في حاجات متعبة كتير جدا، في اماكن القمار جامده خالص، يعني في حته مشهوره اسمها اتلانتيك سيتي، هي جنبي حوالي 2 ساعة بالعربيه. ففي بعض الاهالي بيروحوا على سبيل الفسحه، وبيقولوا مكان يعني مكان خطير جدا من ناحيه الامكانيات بتاعته. فالاهالي بياخدوا ولادهم يقولوا ليله، يروحوا ليله هناك، بيبتدوا كفسحه وبعدين يبتدوا يلعبوا قمار وخلافه يعني. ففي بعض الأولاد لما بيكبروا بيعترضوا على أبائهم وأمهاتهم، بيعترضوا في شدة فعلا، ويجي الأب يشتكي يقول له لا ابنك مش غلطان، لأنك أنت ربيته عشان يعيش حسب وصية ربنا مش حسب وصيتك أنت. هو بيرفض الخطية وبيرفض يروح بيت القمار. أنت ترضى ابنك يكبر يطلع زيك؟ قال لي لا. يقول لي طب ازاي أنت تجبره على كده؟ أولاد كتير حلوين يعني، انا ما رحت هناك كنت فاكر المجتمع كله فاسد، الكلام ده كله طبعا افكار كلها اتغيرت خالص، لان انا ما كنت هنا ما كان حد يجي عريس من امريكا قال له ابعدوا عن امريكا دي، اوعوا دول متجوزين وبتاع، احنا واخدين الفكره دي كلنا، وانا كنت واخد الفكره دي. لكن طبعا لما رحنا شفنا حاجات هنا طبعا في كده وفي كده، مش لكن عامه وصيه ربنا اسمع بكلام بابا وماما خلال وصية ربنا، لكن لما تيجي حاجة معارضة لوصية ربنا زي القديسة دميانة لما لقيت باباها بيعمل ايه، ابتدى يسيب الايمان ويبخر اصنام، عملت ايه؟ قلت انت لابويا اللي عرفك، مش كده؟ عشان كده احبائي وصية ربنا وصية حلوة تفرح القلب. وابو القديسة دميانة لما رجع الايمان فرحان، وصية ربنا جابته
والابن الضال لما رجع ابوه فرح بيه قد ايه؟ فرح في ربنا. اي انسان ضال لما بيرجع ربنا بيفرح، فرح ربنا والسماء بتفرح. عشان كده احبائي نفسنا ان احنا نحط الكلام في قلبنا، نحط الكلام جوه قلبنا حيث يوجد المسيح. وساعات بعض الناس بالمناسبة دي يعني، ساعات بعض الناس يقول لك انا شايل في قلبي. الله، والقلب ده فيه مين؟ مش القلب ده فيه المسيح؟ تحط زبالة جنب المسيح ازاي؟ ازاي تحط زبالة مع المسيح؟ قلبك ده بتاع ربنا، بتاع يسوع. تقول اشيل في قلبي، تشيل في قلبك ايه؟ خطية؟ والمسيح تحط جنبه خطية؟ ازاي الكلام ده يا جماعة؟ مينفعش. ممكن تكون انت متأثر شوية يعني، واخد على خاطرك، لكن ما تقولش اشيل في قلبي. القلب ده محدش قرب منه، لأن القلب ده مصدر فرح بوجود المسيح فيه دائما. لإلهنا المجد في دائم كنيسة الأبد.

سرعني يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء، إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزية.

وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

سفر صموئيل الأول الأصحاح الرابع. وكان كلام صموئيل إلى جميع إسرائيل، وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونة، وأما الفلسطينيون فنزلوا في أفيق. واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل، واشتبكت الحرب، فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4000 رجل. فجاء الشعب إلى المحلة، وقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوها تابوت عهد الرب، فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى شيلو، وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبين. وكان هناك ابناء عالي، حفني وفنحاس، مع تابوت عهد الله. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون، لأنهم قالوا: قد جاء الله إلى المحلة. وقالوا: ويل لنا، لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله. ويل لنا، من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. تشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون، لئلا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدوا هم لكم، فكونوا رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطينيون، وانكسر إسرائيل، وهربوا كل واحد إلى خيمته. وكانت الضربة عظيمة جدا، وسقط من إسرائيل 30,000 راجل، وأخذ تابوت الله، ومات ابناء عالي، حفني وفنحاس. فركض رجل من بنيامين من الصف، وجاء إلى شيلوه في ذلك اليوم، وثيابه ممزقة وتراب على رأسه. ولما جاء فإذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها. فسمع عالي صوت الصراخ فقال: ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي، وكان عالي ابن 98 سنة، وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. فقال الرجل لعالي: أنا جئت من الصف، وأنا هربت اليوم من الصف. فقال: كيف كان الأمر يا ابني؟ فأجاب المخبر وقال: هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين، وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب، ومات أيضا ابناك حفني وفنحاس، وأخذ تابوت الله. وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب، فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا، وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. وكنته امرأة فنحاس كانت حبلى تكاد تلد، فلما سمعت خبر اخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها ركعت وولدت، لان مخاضها انقلب عليها. وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها: لا تخافي، لانك قد ولدت ابنا. فلم تجب ولم يبالي قلبها. فدعت الصبية إيخابود قائلة: قد زال المجد من إسرائيل.
لأن تابوت الله قد أخذ ولأجل حميها ورجلها. فقالت: زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ. الأصحاح الخامس. فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدود، وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون. وبكر الأشدوديون في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب، فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه. وبكروا صباحا في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتب، بقي بدن السمكة فقط. لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود إلى هذا اليوم. فثقلت يد الرب على الأشدوديين وأخربهم وضربهم بالبواسير في أشدود وتخومها. ولما رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا: لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا، لأن يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا: ماذا نصنع بتابوت إله إسرائيل؟ فقالوا: لينقل تابوت إله إسرائيل إلى جت. فنقلوا تابوت إله إسرائيل. وكان بعدما نقلوه أن يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب أهل المدينة من الصغير إلى الكبير ونفرت لهم البواسير. فأرسلوا تابوت الله إلى عقرون. وكان لما دخل تابوت الله إلى عقرون أنه صرخ العقرونيون قائلين: قد نقلوا إلينا تابوت إله إسرائيل لكي يميتونا نحن وشعبنا. وأرسلوا وجمعوا كل أقطاب الفلسطينيين وقالوا: أرسلوا تابوت إله إسرائيل فيرجع إلى مكانه ولا يميتنا نحن وشعبنا، لأن اضطراب الموت كان في كل المدينة. يد الله كانت ثقيلة جدا هناك، والناس الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير، فصعد صراخ المدينة إلى السماء. الأصحاح السادس. وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر. فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين: ماذا نعمل بتابوت الرب؟ أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه. فقالوا: إذا أرسلتم تابوت إله إسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل ردوا له قربان إثم، حينئذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم. فقالوا: وما هو قربان الإثم الذي نرده له؟ فقالوا: حسب عدد أقطاب الفلسطينيين 5 بواسير من ذهب و5 فيران من ذهب، لأن الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى أقطابكم. واصنعوا تماثيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم التي تفسد الأرض، وأعطوا إله إسرائيل مدا لعله يخفف يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم. ولماذا تغلظون قلوبكم كما أغلظ المصريون وفرعون قلوبهم؟ أليس على ما فعل بهم أطلقوهم فذهبوا؟ فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين مرضعتين لم يعلوهما نيل، واربطوا البقرتين إلى العجلة وأرجعوا ولديهما.

وقدما عنهما الى البيت، وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجل، وضعوا امتعة الذهب التي تردونها له قربان اثم في صندوق بجانبه، واطلقوه فيذهب. وانظروا، فان صعد في طريق تخمه الى بيت شمس فانه هو الذي فعل بنا هذا الشر العظيم، والا فنعلم ان يده لم تضربنا، كان ذلك علينا عرضا. ففعل الرجال كذلك، واخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما الى العجلة، وحبسوا ولديهما في البيت، ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسيرهم. فاستقامت البقرتان في الطريق الى طريق بيت شمس، وكانتا تسيران في سكة واحدة وتجأران، ولم تميلا يمينا ولا شمالا، واخطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما الى تخم بيت شمس. وكان اهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي، فرفعوا اعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيت شمسي، ووقفت هناك، وهناك حجر كبير، فشققوا خشب العجلة وأصعدوا البقرتين محرقة للرب. فأنزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب، ووضعوهما على الحجر الكبير، واصعد اهل بيت شمس محرقات، وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب. فرأى اقطاب الفلسطينيين الخمسة ورجعوا الى عقرون في ذلك اليوم. وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان اثم للرب، واحد لاشدود، وواحد لغزة، وواحد لاشقلون، وواحد لجت، وواحد لعقرون. وفيران الذهب بعدد جميع مدن الفلسطينيين للخمسة الاقطاب، من المدينة المحصنة الى قرية الصحراء. وشاهد هو الحجر الكبير الذي وضعوا عليه تابوت الرب، هو الى هذا اليوم في حقل يهوشع البيت شمسي. وضرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا. فناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. وقال اهل بيت شمس: من يقدر ان يقف امام الرب الاله القدوس هذا؟ والى من يصعد عنا؟ وارسلوا رسلا الى سكان قرية يعاريم قائلين: قد رد الفلسطينيون تابوت الرب، فانزلوا واصعدوه اليكم.

الأصحاح السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة، وقدسوا ألعازار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة، وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروث وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفات فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفات واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم، وقالوا هناك: قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفات. وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفات، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفات وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الرب. فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت، واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين. وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفات، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب.